0: emotion, but family members said that the loss of their parents and younger brother could never be replaced.
1: العائلة أهم شيء في العالم. العائلة اللي هي البيت والحنان والحضن. وقت ما بدك بيكون حواليك. وقت ما أنت بتكون واقع هم بيكونوا اللي بسندوك. أكيد العائلة أهم شيء. وبالفرحة بيكونوا بفرحوا معك وبالحزن بحزنوا معك في كل شيء مع بعض. فأكيد العائلة أهم شيء.
0: The family story reflects the lasting human toll of the war, with countless Palestinian families killed, displaced, or separated by the conflict.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: a transition to the second phase of U.S. President Donald Trump's Gaza peace plan.
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال.